عصا تصب النقص الكمالي. ساطت المصلوبة ساطت المنصوبة ساطت المصلوبة ساطت المنصوبة أنجدني أنجدني.